نخاك يسخن تاتي ويا بتام بيك ونخاك يسر تاسي بخراك تاكال واتانا هارون تاني بخشماو والي اسكي مناسيان بي ماركا ماركا تشيرينا كالراديو ايست ايرينا كا تاتي تو تخاني بونا ارمت اسياني تاتي تون بيبين سابورو سارتا سيان هيلاتانا كوليكانا تاتي تون بيبون سارتا سيان ارمانوس يرمانس Con Sailor Cañán, acá ahora que en Juchachas Cañán, está titur macatap, jamta titur, perdón, maiziñán, gilatas, culiacas, uk, mait, anipjam, sapa, mainit, mainit, camaro, tatito ja, jibasaro jacur, camaja, bendición, apayasin, chisto, janib, abandon, chisto, gilatas, mientras que hay vida, salud, tatituro, agradeciño. Tatitum pipun sarta sinyani. Uka ki ispau nanakan ingkar tuhaj. Han hibasanakah tatituruh recha sabhanyanit ampi. No rechacemos a Dios Todopoderoso. Son las 5 de la mañana, 41 minutos en todo el territorio nacional peruano.